تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه انت ما حاجة سبحان الله انسان ومسلم.